صالح تقول لي كجيم الخرابي من حفصة الأغلب جابابي تقر حفصة الأشمال جابيري تقر تروجك الرام وشانك جيبو خاصة قردني حرامي بيني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا دامنا كجيت قولوا له صالح وما الخرابو وزير أبرام وشانك ما تشبو خاصة قردني حرامي بيني لقبنا تاخمي سنقان وبرتنا ولا ترسام نجوة ترسيد ديس بحر النافة فالهو قريخوا تبي بوك أحمد إيبان أو أو أو أو أو دوستامنا لا زلي زلي زلي زلي